0: كريم لا حكي لا حكي معك كريم خلاص كريم. الصغير اللي اسمه بس اسمه عائلة اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سبي قابو غنيه.

أخبار زعزعني، كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي، حيرتهم وجه آخر.

كانت تخليني مرعوبه. حتى سيدي علي مات وهزت حكايتي معاه. اليوم خايفه. كنت نجم نخلط عليك.

0: عليك. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خلتي حتى. باش ما تدي عليك.

0: خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة يبدأوا يقيسوا فيا، كل غزرة بتوعهم

أزعني. كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي. نسيتني في العروسات الكوبي. حيرتهم وجه آخر.

0: بكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتوزع حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم أخلط عليك.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. باش ما يتدي علي.
0: حارف جدا. هزويتيه. تريد فيه كليت لها بصغير.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.

0: تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الحارة. الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة تسمعوا راديو الحارة.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: In the next hour, you will be listening to Sleeping Dogs Lie, an ambient music program by Miguel Santos. No words, the slow tempo could chill out dreamlike music, perfect for the small hours of the day before falling asleep.